أنا غلطت وسنة تدور ارتجلت نفسي انتقلت سكتها وارتلت إلى دار الأغنية. والله الدنيا كنتها تفلسو ولا لسكت هكي بلدتك بس إلا إنت اللي والسجري كان في اللاكبة ودس لمرهن طلع ودست لنشيجة الدنيا زافو الشجري تسولي تسنتا بلنبر وتدت اللي هو تمنتها.

0: والله محمد ونت والله أبوك قلتني
1: والله هاتوا تنفكني هكا أردت وتاشلي
0: جات
1: لتاك سوفينيرامي كان إن شاء الله فالتري أضينتينا كان لنا شات الجبع والله شات بركوي